0: الفيروسي كورونا منطقة روشيشة الشمالية اشتدت الصباح حتى يكحالت حمدك تشجاني لدى الزاول ترجمة قسام الشجاني لدى الزاول الهرمي هو بيكون لنورات تشين هاو كانت رخايتا تشجاني بلاي قلدة خفنا تشين غوشاني بشاري وخان لنورات يولا تقر تدبر كي كم حالتي تشكون بفيروس كتيدا تومار كراو شون كلا اشتادا مثل سيبلا من الفيروس كلا تراتي جان دكري لولاتان جاپون و كوريا باشورو تايلاند و تايلاند
1: روشی سه‌شنبه قبل حالا در آمریکا تمام کرد. خوشکش پیاده کرد. تمرین سالی لشکری وانی تیمو استرس لشکری آمریکا دژی ویروسی کرونا.